وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

0: فضة موهوبة جدا وربنا يوفقك ولفتي الأنظار وبقيتي ترند ما شاء الله يعني
1: الحمد لله.
0: على السوشيال ميديا. ألف مبروك ليكي وكل التوفيق والنجاح ليكي. نورتينا وكل سنة وانت طيبة. للا فضة.
1: للا
0: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا فضة.
1: للا فضة.
0: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا.
2: انا واحده عارفه كويس عايزه ايه وتعبت شفت زفت وصلت فين مش ناسيه مين ما كانش ومين ما قالش مفيش بنات بتراب امال ده ايه بتشبي على ايه ده مش بالي مش طايله مني حاجه غير لا شيء يا حبيبتي عامله انك حبيبتي ليه يا حبيبتي قولي عايزه مني ايه انا شفت وشوش بتنافق يا ما سمعت كلام في الدار كتير كل عامله كومنت لبعض وتتحرقي

0: كذا جيم تعبت دوت لاج لسيت وفين مش ناسي كل من باع او جاع او جاعي تكتر اسال ابي الدواء فين سمست جيلي فلوسي جات لي مرتين لا مش زميلي اشتخد له قلمين وانا مصري نيلي فانت غني لي ويا ارض ميلي هو ليه اخصمي ليه فكك منا وطرقنا وما تقولش غير في كلامك وده ياما سهرنا وطبقنا وطبيعي المكسب ده معانا وشلتكم كانت حزدانه بس فوق دورال التجوانا وانا كنج في ضرب التبانه واسمي مش لبانه اوعى يجي على لسانك طب ميمو ميمو ميمو ميمو ودا ودا ودا ودا عامل فنان وانت كلب الماده ماده ماده فاكر ميمو مش هيحاسبك على عدى عدى عدى ولا هتخلينا اضطر اغلط في الوالده والده والده والده
1: بوم بوم سيفي انتوا نصكم كوم الا انتوا ربعتهم تحتهم دلتكوا فل الفل بدوني تبقوا انتوا شبه دون دون ميدل فينجر زي هانز مش لوحدي انا معايا ماتش السنه دي بس لو مش واخد بالك فترند عني ما خرجش عنده كرفيو قبل ما بيتنسيش زي البرفيوم بيتكلم عني بس ده انترفيو عملت بيت صرف على الانتريور 3-4 مليون كسدي قوي وميد سبيتش مولتو كلامي بيتنفذ بالظبط ما قلته بخش ما اسلمش كوز انا الدكتور بلغي لو ماليش مزاج اسمع صوتكم مجنون خافوا مني طلتيش بغل مفيش من ابو ودي المان قلبوس كان لسه هيرغي قلت له لا هوستا تحكي لي قصه حياتك تتهبل بقيت بس عنك هتصاحبني كارتي فريق عن كارتي فريق عن اسمي قول لو كان في شيء مش عاجبني خد لك سيفتي وفكك مني

من الآخر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش أمل.